0: Cosmo.
1: Cosmo bell'arabi.
2: متابعينا الكرام أرحب بكم على موجات إذاعتنا أنا معكم داريا فارمان نقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة لأجلكم أترككم الآن لتستمتعون.

أنا داريا فارمن معكم يوميا على إذاعة كوزمو بالعربي عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 ليلا.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، نلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا على هذه الموجات. أتمنى الآن لكم ليلة طيبة، تصبحون على خير.